بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالوحدة والاتحاد ونهانا عن الافتراق والانفراد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع العباد.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah hadhihi syiar Muhammadin wasilatu wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى

Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Dhamla hadrati abahi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi al-malaikati al-muqarrabin wa ala ibadika al-salihin khususan malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa malikatil hamalati al-arash wa malaikatil hamal alihim wa salatan bil arwah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum wa siri sahaba wa al-qarabah wa tabi'in wa tabi tabi'in wa man tabi'ahum bihisan wa muqallidihim fi d-din il-ulama il-amilin wal-fuqaha wal-muhadithin wal-qurra ايوال مبسل والسادة السوفيات ومزمي لحضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيسو بن الثوري وشيريس محمد حنبي مذهب علي المرسيبي رئيس الأبدال سيدي شيخ أبي مدين المغربي ومستجب بالدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين رضي الله عنه من الحضرة أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغرب برها وبارها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخرطي محمد بهاء الدين النقشبندي علي أبي حسن عبد الجبار الشاجي وسيدي محمد بن عبد الكريم السمن المدني وسيدي شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجي وخليفته شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وزهد محمد بن عبد الرحمن بن سلطان بن سلطان النواري بن عمر بن تني زين الدين السمى وعلي بن عبد الله البنجري المكي مشرد بن عاري بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغريم بهم النور القيم بهم جميع مشيخنا ومعلمنا خصوصنا بين أمهاتنا وقرباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لا

ورحمه وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شكر الحمد لله Anda masih setia bersama kami di Radio Pendidikan Bahana Al-Mursyidul Amin Gambut dengan gelombang AM 990.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalati qa'imah, hadhihi syiar Muhammadin wasilati wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.

준비가 없는데. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم اشفع صلى الله عظيم صلى الله عظيم صلى الله عظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام حينا ربنا بسلام ألخنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى بهذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وأشرق حسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم، وبحمده دائما الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الكبير، والحمد لله الكثير، وسبحان الله بكرا وأصيلا، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا، لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبين الخيرات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع المتوب علينا، انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على المؤمنين والمناد. صلى الله على المؤمنين والمناد. صلى الله على المؤمنين والمناد. صلى الله على المؤمنين والمناد. صلى الله على المؤمنين والمناد. صلى الله على المؤمنين والمناد. صلى الله على المؤمنين والمناد. صلى الله على المؤمنين والمناد. صلى الله على المؤمنين والمناد. صلى الله على المؤمنين والمناد. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.

0: على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد على قيام سلام ذرية ربنا ذوقف الله ربي حمد وسلم رب العالمين استغفر صفوفكم فإن تثبت الصفوف انتبع من صلى الله رحمكم الله rapatkan sab dan luruskan isi sab yang masih kosong di depan ilahina lantuk sallallahu wa rabbah kena wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi ta'ala salli faradal aisha wa barakat dan imamadillahi ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar kabir alhamdulillah kathir subhanallah ibu kharata wa khasik حتى وجه يا للذي بدر سبحانه وتعالى ونحن ما شرع معك من المشارك إن الله صلاة أنا سكرا وحيا يوم ما تلله رب العالمين شرك له وبذلك أنا أرضى على من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر

الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. الله أكبر على ربنا وعلى ربنا جميعا وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد في السماوات والأرض طيب مبارك فيك. الله أكبر على ربنا وعلى ربنا جميعا وبحمده. الله أكبر. الله أكبر لربنا وجبرنا ورفعنا ورجعنا حنا وفينا وقعنا. الله أكبر على ربنا وعلى ربنا جميعا وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر على ربي العظيم على ربي العظيم سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد في السماوات والأرض طيب مبارك فيه. الله أكبر على ربي العظيم على ربي العظيم الحمد الله أكبر أغفر لي ولنا وجبرنا وعنا ورشقنا عني وعنا الله أكبر على ربنا وعلى ربنا وعلى ربنا الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر على ربي العظيم على ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد اللهم طيب مبارك فيك. الله أكبر على ربنا على ربنا الله أكبر أغفر لنا جميعا وعذر جنان يوحنا وعن الله أكبر على ربنا على ربنا على ربنا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين العالمين. الله أكبر على رضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من حمد طيب مبارك فيه الله أكبر على الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم عليه فرب العالمين محمد وبارك على سيدنا وعلى آل فرب العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت اللهم بارك لنا في أولادنا وفي أزواجنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين وعلى طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك حذرك الذي أنقض الظهر ورفعنا لك ذكرك فإنا مع الأنصار أنصرنا مع الأنصار وانتفع ذكرك وانتفع الأرض فارقا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله العظيم اللهم أنت السلام منك السلام وعليك وعند السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام وقربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما هو العلي العظيم اللهم أعنا لذكرك وشكرك على عبادتك لنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم على الله وبارك على سيدنا وصحبه سيدنا ورسول الله أجمعين من الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين.

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله حبا الله منكم دوامكم وحبا يا كريم.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءوا

لا إله إلا الله رب العزيز العظيم تتم صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا تخلف ولا ميعاد ولا يوم القيامة رب اجعل مقيم الصلاة استووا سببكم للصلاة فإن تسوية الصوت من تمام الصلاة رحيما رحمكم الله عزيز عليه ما لتم رسول عليكم المنين رب رحمنا المقدر لا إله إلا الله توكلت على رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا بسم الله الرحمن الرحيم صلي على الله سبحانه ركعتين وسلم على الله برجاء دعنا مع من الله أكبر الله أكبر كم يرى الحمد لله كثيرا وسبحان الله بسم الله تعالى رب العالمين وسلم على من العلماء شعرك ما شاء الله تعالى سبحانه وتعالى لله رب العالمين وكشك الله من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.

جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعم

مبين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه

ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم.

الظالمين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف برحمتك عنا شر ما قضيت فإن قضيت ولي يقضى عليك وإن ولي ذل ما وليت ولي عز من عاليت ورتب من وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركة والصلوات والتحيات لله جل وعلا اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد لا إله إلا أنت ربي على ذنب الأرض اللهم إنا نعوذك يا الله من عذاب النار ومن فتنة العذاب ومن فتنة المصير الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي أنزل بنا ورحمة الله عز وجل الذي أنزل بنا الله عز وجل الله عز وجل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انت السلام منك السلام اليك يعود السلام وحينا ومنا بالسلام والخير من نزل السلام أبرد ربنا وتعالى ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكل التواصيل لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات
Yalla biha ya Allah bi husnil khatimah la ilaha illallah la ilaha

وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. مولد مولد برزنجي. سرات سران النبوة في أساوير غرارهم البهية وبدر بدر